0: تها ولا هدا وهو إلى حائب وإن لحبيري دو ألو ولا هدو دو دو إلو ويد دو إتو إلا أنا لي فوا أتا فلاي فو فو فو أتها ولا هدا وهو إلى حائب وإن لحبيري دو ألو ولا هدو دو دو إلو ويد دو إتو إلا أنا لي فوا أتا فلاي
1: Oh!